على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

وصل يا ربي ما غنت مطوقة تعلم الغصن من إقرابها الميد على محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا نبينا شيخ.